0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول بتخصيص الفصل الثاني للجماعة البشرية، يدعو الدستور الرعائي فرح ورجاء إلى اعتبار تزايد العلاقات بين البشر أحد أهم جوانب عالم اليوم، غير أن هذه الحقيقة تحتاج إلى أن تجد اكتمالها بصورة أعمق في جماعة الأشخاص التي لا غنى فيها عن الاحترام المتبادل لكرامتهم الروحية الكاملة. تابع الأب الأقدس يقول إنها تأكيدات تزداد في أيامنا إلحاحا وأهمية، فمن جهة يفتح التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واللجوء المتزايد باستمرار إلى الذكاء الاصطناعي إمكانات جديدة، إذ يزيل الحواجز والمسافات، ومن جهة أخرى تميل العلاقات إلى أن تصبح أقل شخصية وأكثر افتراضية، ويخشى أن نعتاد تفويض الخوارزميات باتخاذ قرارات لا يحق إلا للضمير البشري أن يتخذها. ومن هنا فإن الإسهام الذي تسعى الجماعة المسيحية إلى تقديمه يتمثل في جعل العلاقات الاجتماعية ذات مضمون حقيقي وعمق شخصي، ويدعو المجمع إلى استمداد المعايير والقوة من مشروع الله الخالق الذي أراد أن يشكل جميع البشر عائلة واحدة وأن يعامل بعضهم بعضا كإخوة. ولذلك فإن محبة الله والقريب هي الوصية الأولى والعظمى، وقد تجلت في المسيح تجليا كاملا ووجدت فيه تحقيقها التام. أضاف الحبر الأعظم يقول إن ارتقاء الإنسان واكتمال شخصيته ونمو المجتمع ينبغي أن ينظر إليها بوصفها حقائق مترابطة ترابطا وثيقا، فالتعارض بينها أو الفصل بينها يعني إفراغهما من مضمونهما. ويؤكد التاريخ حتى في مراحله الأكثر حداثة هذه الحقيقة بوضوح، لذلك لا ينبغي أن نمل من التذكير مع أباء المجمع الفاتيكاني الثاني بأن الشخص البشري الذي يحتاج بطبيعته حاجة مطلقة إلى الحياة الاجتماعية هو مبدأ جميع المؤسسات الاجتماعية وموضوعها وغايتها، وينبغي أن يكون كذلك. وانطلاقا من هذا المنظور تابع الأب الأقدس يقول يؤكد الدستور الرعائي فرح ورجاء أنه لا ينبغي أن ننظر إلى تنوع الأشخاص والشعوب في العالم كخطر أو تهديد، بل كإمكانية للاغتناء والنمو. أما التنازع الذي ينحدر أحيانا إلى العنف فهو ثمرة سلطان الخطيئة وكيفية تأثيرها في العقليات والأفعال على مختلف المستويات، فتتسبب في الدمار والموت. وبالتالي من الضروري أن ننفتح أكثر فأكثر على منطق التبادلية والمشاركة والعناية كما يحدث أيضا بين مختلف أعضاء الجسم البشري. وفي هذا السياق يقدم الدستور الرعائي أيضا تعريفا موجزا للخير العام، فيذكر بأنه يتكون من مجمل ظروف الحياة الاجتماعية التي تتيح للجماعات وللأفراد على السواء بلوغ كمالهم الخاص بصورة أتم وأسرع. وفي الوقت عينه وإذ يعترف بترابط الشعوب فيما بينها يؤكد أنه على كل جماعة أن تأخذ في الحسبان حاجات الجماعات الأخرى وتطلعاتها المشروعة، بل خير العائلة البشرية بأسرها. أضاف الحبر الأعظم يقول وانطلاقا من هذا المنهج يشير أباء المجمع بعد ذلك إلى بعض النتائج العملية الملحة وفي مقدمتها احترام الشخص البشري. ويؤكد الدستور الرعائي فرح ورجاء كل ما يناقض الحياة ذاتها كجميع أنواع القتل والإبادة الجماعية والإجهاض والقتل الرحيم وكذلك الانتحار المتعمد وكل ما ينتهك سلامة الشخص البشري كالتشويه والتعذيب الجسدي والنفسي والإكراهات النفسية وكل ما يمس كرامة الإنسان كظروف الحياة غير الإنسانية والسجن التعسفي والترحيل والاستعباد والبغاء والإتجار بالنساء والشباب وكذلك ظروف العمل المهينة التي يعامل فيها العمال وكأنهم مجرد أدوات للربح لا أشخاصا أحرارا ومسؤولين، جميع هذه الأمور وغيرها مما يشبهها هي أمور مخزية حقا، والنتيجة الثانية هي احترام الخصوم ومحبتهم أيضا، وكذلك احترام ومحبة الذين يختلفون عنا في طرق تفكيرهم وتصرفاتهم، وثالثا المساواة الأساسية بين جميع البشر التي تقتضي العدالة الاجتماعية. وتقول الوثيقة: يجب التغلب على جميع أنواع التمييز في الحقوق الأساسية للشخص سواء في المجال الاجتماعي أو الثقافي، لسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو اللغة أو الدين، والقضاء عليها لأنها تتعارض مع تصميم الله. وأخيرا يحث أباء المجمع على تجاوز العقلية الفردية واعتماد موقف يقوم على المسؤولية والمشاركة. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأحباء، إن هذه الرؤية للبشرية كجماعة من الأشخاص هي وديعة ثمينة تركها لنا المجمع الفاتيكاني الثاني، وهي تساعدنا جميعا على القيام بتمييز شخصي وجماعي لكي نقوم بمسؤولية المشاريع الاجتماعية والسياسية في أيامنا، انطلاقا من معايير كرامة الشخص البشري والعدالة الاجتماعية والمشاركة الحرة في بناء الخير العام. فمستقبل البشرية يتوقف على التزام كل واحد منا بالتعاون مع الله ومع الإخوة في بناء عالم أكثر إنسانية.
2: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر المشاركين في مؤتمر تنظمه في روما دائرة دعاوى القديسين بعنوان القرن 21 زمن جديد للشهداء. وفي بداية كلمته إلى الحضور رحب الأب الأقدس بالجميع معربا عن سعادته لاستقبالهم لمناسبة المؤتمر والذي تنظمه الدائرة الفاتيكانية مع لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان. وقال قداسته إن اسم هذه اللجنة يشير إلى فئة أكثر اتساعا تشمل الشهداء الذين انطلقت دعوى تطويبهم والمسجلين رسميا في قائمة الطوبويين والقديسين. وذكر قداسة البابا بأن هذه اللجنة قد أسسها البابا فرانسيس سنة 2023، ووظيفتها جمع الشهادات حول من فقدوا حياتهم من أجل المسيح، وذلك بغض النظر عن المسيرات القانونية كي لا تضيع أمثلتهم. وتبع الأب الأقدس أننا نتحدث عن أخوة وأخوات بذلوا حياتهم من أجل الإنجيل في أطر جغرافية وتاريخية وسياسية مختلفة، وهم يذكروننا بكلمات الرب القائم في ظهوره الأخير قبل صعوده إلى السماء حين قال: ولكن الروح القدس ينزل عليكم فتنالوا قدرة وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض. ووصل الأب الأقدس أن شهادة هؤلاء الإخوة والأخوات تخبرنا بأن زمننا أيضا، والذي تسوده ثقافة السلطة والقوى التي لا تعرف حدودا والتطوير الذي لا يتوقف لمنظومات مسلحة، هو زمن يشهد بطولة من نحب أن نسميهم شهود الإيمان الجدد. أشار البابا لاوون الرابع عشر بعد ذلك إلى أن كثيرين من الشهداء يقتلون جراء سوء استغلال السلطة أو على يد منظمات إجرامية، وذلك لأنهم كمسيحيين يعارضون الظلم باسم الإنجيل. وأضاف الأب الأقدس أن تعبير شاهد الإيمان قد تمت صياغته ليشمل ويكرم أوضاعا تاريخية مركبة لا تعتبر فيها دوافع القتلى مرتبطة بشكل واضح بكراهية الإيمان. ومن هذا المنطلق فإن عمل لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان والذي تدعمه دائرة دعوى القديسين، قال قداسة البابا، هو ذو طابع تاريخي ومثقف لا قانوني، ويركز هذا العمل الانتباه بالأحرى على استعدادية الضحايا أكثر منها على مبررات المضطهدين. وهكذا فإنه يتم النظر إلى أن الأشخاص قد بقوا أمناء للمسيح في الالتزام بالبشارة وظلوا على هذه الأمانة حتى الموت. وتبع قداسة البابا أن يسوع ذاته قد استبق الإعلان عن هذا خلال العشاء الأخير حين قال: تعانون الشدة في العالم ولكن ثقوا إني قد غلبت العالم. ووصل الأب الأقدس أنه قد ظهر بوضوح في شهود الإيمان هؤلاء أن المثابرة في الخير والأمانة وصولا إلى الهبة القصوى للذات قد استنبط القوة من انتصار الحمل على الشر. تحدث البابا لون الرابع عشر أيضا عن أن في شهود الإيمان هؤلاء يظهر بشكل بطولي الأسلوب المسيحي الذي لا يسعى أبدا إلى المواجهة بل يحول دونها من خلال قدرة الوداعة. وذكر الأب الأقدس هنا بما كتب سلفه البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل حين أكد على أن التلميذ يعرف أن يقدم حياته كلها حتى الاستشهاد شهادة ليسوع المسيح، وليس حلمه أن يؤلب حوله أعداء كثيرين، بل بالأحرى أن تقبل الكلمة فتظهر قدرتها المحررة والمجددة. ووصل قداسة البابا أن القوة المبشرة لشهداء الإيمان الجدد تمثل واحدا من أكبر موارد الكنيسة لإعلان الإنجيل في عالم اليوم، وذلك حسب الكلمات الشهيرة للبابا القديس بولس السادس في الإرشاد الرسولي إعلان الإنجيل حين كتب أن الإنسان المعاصر يصغي بترحيب أوفر إلى الشهود أكثر منه إلى المعلمين، أو إذا أصغى إلى المعلمين فإنما يصغي إليهم لكونهم شهودا. إن شهداء الإيمان لا يقترحون إيديولوجيا بل يظهرون إيمانا معاشا في الحياة اليومية، قال البابا لون الرابع عشر، وتنشأ مصداقيتهم عن التماشي بين الأقوال والأفعال، وذلك غالبا وصولا إلى الهبة الأقصى. وأضاف الأب الأقدس أن قداسة الأشخاص العاديين والبطولة الصامتة يصبحان في أطر ثقافية مختلفة موضوعين هامين يمكنهما أن يسائل الجميع حتى من لديهم شكوك. ووصل البابا لون الرابع عشر أننا نقدر إخوتنا وأخواتنا هؤلاء كنجوم تتلألأ في ظلمة الأنانية والتسلط، وأضاف أنهم يساعدون الكنيسة على أن تعكس بشكل أكثر كمالا نور المسيح الرب ليوجه الإنسانية المعاصرة إلى الطريق الذي يقود إلى حضارة المحبة. وأكد قداسة البابا هنا أننا جميعا مدعوون إلى أن نقدم إسهامنا في أفق الالتزام هذا وفي ورشة الرجاء هذه، وتبع أن شهود الإيمان ببذلهم حياتهم من أجل البر والحق والسلام والحرية قد ساهموا بشكل فعال في مجيء السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي ننتظرها بثقة من رحمة الله. هذا وفي ختام كلمته إلى المشاركين في المؤتمر الذي نظمته دائرة دعوة القديسين ولجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر الشكر إلى الجميع على الالتزام الذي يواصلون من خلاله السير قدما بهذه الخدمة الثمينة، كما وأعرب قداسته عن الرجاء أن تكون أيام الدراسة والحوار هذه مثمرة، وتضرع كي ينال هذا بشفاعة مريم كلية القداسة سلطانة الشهداء، ثم منح الأب الأقدس الجميع البركة الرسولية.
3: أكد عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو في ختام مؤتمر عقد في روما حول موضوع القرن الحادي والعشرون زمن جديد للشهداء، أكد أن مهمة الكنيسة لا تقتصر على إعلان القديسين رسميا وحسب، بل تشمل أيضا حفظ ذاكرة عدد كبير من الرجال والنساء الذين شهدوا لإيمانهم وقدموا حياتهم في سبيل المسيح. أشار نيافته في كلمته الختامية إلى الأهمية التي تكتسبها لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان التابعة لدائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان، موضحا أن إدماج اللجنة بصورة دائمة ضمن هذه الدائرة بقرار من البابا فرانسيس وسع أفق عملها من دون أن يغير طبيعة الدائرة واختصاصها في دراسة قضايا التطويب والتقديس. وأوضح الكاردينال سيميرارو أن أول ما تكشفه مبادرة اللجنة هو أن القداسة أوسع من عمليات إعلان القديسين، لافتا إلى وجود أشخاص عاشوا قداسة حقيقية أحيانا في الخفاء ومن دون أن يعرفهم أحد، وقد لا يصل اسمهم يوما إلى المذابح، لكن شهادتهم تظل جزءا من ذاكرة شعب الله. من هنا يأتي كتيب الشهداء الجدد الذي يهدف إلى إبراز نماذج من القداسة اليومية وشهادة الإيمان من دون أن يحل محل كتاب الشهداء الرسمي للكنيسة. هذا ثم شدد الكاردينال سيميرارو على أن قيمة الشهداء لا تقتصر على البعد الديني وحسب، بل تمتد إلى الإنسانية جمعاء. فالشهداء، تابع يقول، يبرهنون على قدرة الإنسان على بلوغ أعلى درجات المحبة وعلى التمسك بالحقيقة والعدالة والكرامة والضمير حتى في مواجهة العنف والاضطهاد. وأكد أن الشهادة لا تمجد الألم بحد ذاته، وإنما تكشف كيف يمكن للمحبة أن تمنح الألم معنى وثمارا. بعدها توقف الكاردينال سيميرارو عند البعد المسكوني للشهادة، مشيرا إلى أن الشهداء ينتمون إلى مختلف التقاليد المسيحية، وأن دماءهم كثيرا ما تسبق الحوارات اللاهوتية. وقال إنهم يكشفون عن وحدة عميقة تجمع المسيحيين، وهي الإيمان بالمسيح والاستعداد لبذل الحياة في سبيل الإنجيل، وهو ما يعرف بمسكونية الدم التي تحدث عنها البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة. في ختام كلمته وصف الكاردينال سيميرارو كتيب الشهداء الجدد على أنه ليس مجرد أرشيف للماضي، بل يقدم قواعد للرجاء، لأن حفظ ذكرى الشهود يساهم في تربية الأجيال الجديدة على الشجاعة والإيمان والمسؤولية. هذا ثم ختم عميد دائرة دعاوى القديسين كلمته في ختام المؤتمر، مشيرا إلى أن السؤال الأهم اليوم ليس فقط من هم شهداء الماضي، بل أي شهادة ينتظرها زمننا من كل واحد منا.
1: قوة وديعة قادرة على مقاومة منطق القوة والسلاح وعلى صون العلاقات والجماعات والرجاء حتى في قلب الحرب، تلك هي الشهادة المطلوبة اليوم من المسيحيين، ولا سيما في الأرض المقدسة التي تعبرها جراح وانقسامات عميقة. وقد تحدث الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين عن ذلك في معهد القديس أغسطينوس في روما خلال مشاركته في مؤتمر القرن 21 زمن جديد للشهداء الذي نظمته دائرة دعاوى القديسين. وفي مداخلته التي حملت عنوان المسيحيون قوة وديعة في زمن القوة والسلاح، حذر الكاردينال بيتسابالا من تجربة اللجوء إلى القوة بوصفها حلا للنزاعات، وأوضح أن القوة عندما تصبح اللغة الوحيدة تتحول إلى شكل من أشكال عبادة الأصنام، إذ لا يمكن لأي تفوق عسكري أو مادي أن يعفي الإنسان من مسؤوليته عن بناء العلاقات. ويتجه الحديث أولا إلى واقع الأرض المقدسة في الضفة الغربية وغزة، حيث يبدو أن الحياة رغم الدمار لا تزال تنتصر. وقال الكاردينال بيتسابالا: وسط الأنقاض والمخاوف في غزة يبرز طوق إلى الحياة لا تستطيع أي حرب أن تمحوه. وأضاف أن التحدي أمام الكنيسة هو الحفاظ على وحدة الجماعات وإيجاد كلمة مسيحية في هذا النزاع، وهي مهمة يقر البطريرك بيتسابالا بأنها بالغة الصعوبة، وتزداد هذه الصعوبة وضوحا بسبب الوضع الخاص لأبرشية القدس. فقد ذكر بأن بعض المؤمنين خلال الحرب كانوا يخدمون في صفوف إسرائيل، فيما كان آخرون يعيشون تحت نيران إسرائيل. إنه انقسام يخترق المجتمع ويدخل حتما أيضا في الحياة اليومية للجماعات المسيحية. وفي غزة أيضا لا تعني الهدنة بعد انطلاق عملية إعادة إعمار حقيقية، فما زال السكان يعيشون متجمعين في جزء صغير جدا من الأراضي ومن دون الخدمات الأساسية. ومع ذلك يرى الكاردينال بيتسابالا هنا تحديدا علامات صغيرة ولكن ملموسة على مقاومة الدمار، ويقول: لقد أعدنا فتح مدرسة تضم 1000 طالب، لكننا لا نملك بعض المقاعد والأقلام الرصاص لأنه لا يسمح بإدخالها، والأطفال يدرسون على الأرض، أما المعلمون فهم حاضرون ويستخدمون أيضا الورق المعاد تدويره ويبذلون جهدا كبيرا جدا. وفي حديثه إلى الإعلام الفاتيكاني على هامش المؤتمر، تعمق بطريرك القدس للاتين في المعنى العملي للوداعة المسيحية في سياق تطغى عليه أعمال عنف تبدو وكأنها لا تعرف هدنة. وقال بيتسابالا: الأمر ليس سهلا، فلا أحد منا كائن من كوكب المريخ، فالمسيحيون أيضا يتأثرون بالتأثيرات والمعاناة والألم وحتى الغضب الذي تولده أوضاع بالغة الظلم تطال الجميع. وأوضح أن مواجهة ذلك لا يمكن أن تعتمد فقط على قدرة الفرد على الصمود، بل إن الشعور بالانتماء إلى الجماعة هو أمر حاسم. عندما يواجه أحدهم صعوبة يستطيع شخص آخر أن يسنده والعكس صحيح. إنها طريقة ملموسة جدا وحقيقية جدا وإنسانية جدا أيضا لكي يسند بعضنا بعضا. ومن دون شبكة العلاقات هذه يصبح احتمال تحمل ثقل العنف شبه مستحيل. وحدنا سيكون الأمر لا أقول مستحيلا، لكنه بالتأكيد شبه مستحيل. وفي أرض يكون فيها المسيحيون أيضا ضحايا للعنف، تكتسب حتى حماية الحياة اليومية قيمة خاصة. ويؤكد الكاردينال بيتسابالا، يمكن للحياة العادية أحيانا أن تصبح أيضا اختبارا مهما للقوة. فعندما تفرض الظروف على الإنسان أن يعيش بصورة دائمة في حالة طوارئ، يصبح استعادة الحياة الطبيعية شكلا ملموسا من أشكال المقاومة. ولتحقيق ذلك يوضح الكاردينال بيتسابالا، هناك حاجة إلى قوة داخلية كبيرة وإلى قدر كبير من الوحدة بين الأشخاص، كما أن لدور الرعاة ومسؤولي الجماعات أهمية أساسية، إذ إنهم مدعوون إلى مساندة الأشخاص وقبل كل شيء إلى أن يكونوا حاضرين. والوحدة هي تحديدا إحدى الركائز الأساسية للشهادة التي دعيت كنيسة الأرض المقدسة إلى تقديمها. ولا يخفي البطريرك بيتسابالا التناقض المؤلم داخل جماعة قد يجد فيها المسيحيون الإسرائيليون أنفسهم في صفوف القوات المسلحة، فيما يتعرض المسيحيون الفلسطينيون لآثار الحرب. إنها حالة كما يقول بيتسابالا صعبة جدا وفي الوقت عينه حقيقية جدا، لكنها تكشف أمرا أساسيا بشأن هوية الكنيسة. لسنا كنيسة عرقية أو وطنية. ومن هنا وفي الوقت الذي يبدو فيه السياق المحيط وكأنه يدفع في الاتجاه المعاكس، تبقى مهمة المسيحيين ألا يسمحوا بأن يتم سجنهم داخل انتماءات متعارضة. ويقول البطريرك بيتسابالا، فيما كل شيء يتحدث عن الانقسام، علينا وسط التعب والصعوبات أن نبذل كل ما في وسعنا للبحث عن الوحدة. وهذه الشهادة تشكل أيضا جوابا عن السؤال الذي طرحه المؤتمر حول شهداء عصرنا، فهي لا تتحقق فقط من خلال التضحية القصوى بالحياة، بل أيضا في أمانة الجماعات اليومية التي تواصل وسط العنف اختيار العلاقة بدلا من المواجهة والوداعة بدلا من القوة.
3: أكد المطران فريدريتش بيتشينا المنسق الجديد لمساعدة الكنيسة المتألمة أن رسالة هذه المؤسسة تتمثل في دعم الكنائس المحلية والمسيحيين الذين يعانون بسبب إيمانهم، والعمل على تعزيز حضورهم ومنحهم الأمل في مواجهة الأزمات والاضطهاد. وقد تم انتخاب بيتشينا خلال اجتماع عقد في روما بحضور الرئيس الجديد للمؤسسة الكاردينال كورت كوخ، عميد الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين، مع العلم أن مساعدة الكنيسة المتألمة هي مؤسسة بابوية ذات طابع رعوي وخيري، وتعمل منذ نحو 80 عاما في أكثر من 140 بلدا حول العالم، وتتعاون مع أكثر من 1300 أبرشية، وتدعم سنويا أكثر من 5000 مشروع من خلال أقسامها الوطنية المنتشرة في 24 دولة. في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، أوضح المطران بيتشينا أن المؤسسة لا تقتصر مهمتها على تقديم المساعدات المالية وحسب، بل تركز على دعم مشاريع تعزز حياة الكنائس المحلية، ولا سيما في مجالي الكراسة بالإنجيل والعمل الرعوي. وأشار سيادته إلى أن المؤسسة تعمل أيضا على نقل قصص المسيحيين والكنائس التي تتعرض للاضطهاد بسبب إيمانها، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الكنائس رغم ما تواجهه من صعوبات تمتلك ثروات روحية خاصة وتقدم للعالم شهادة قيبة حول الرجاء. في معرض حديثه عن أولويات العمل في السياق الراهن اليوم، لفت بيتشينا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج حاليا إلى دعم كبير في ظل تدمير عدد من الكنائس ونزوح جماعات مسيحية من مناطقها. وقال إن دعم هذه المجتمعات يهدف إلى منحها الأمل وتشجيعها على البقاء في أوطانها، إلى جانب مساندة الكهنة والرهبان والبنى الكنسية، بما يساعد الكنيسة على الاستمرار في أداء رسالتها. كما أشار سيادته إلى أهمية دعم الدعوات الكهنوتية في القارة الأفريقية، حيث يفتقر عدد من المرشحين للكهنوت إلى فرص كافية للتكوين والدراسة. وأوضح أن المؤسسة تدعم حاليا نحو 250 إكليريكيا وكاهنا يدرسون خارج بلادهم، من بينهم عدد من الطلاب يتابعون تحصيلهم العلمي في روما. هذا وتقدم المؤسسة أيضا دعما للكنائس المحلية في عدد من الدول بينها فنزويلا وكولومبيا، خصوصا في المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو النزاعات أو الأزمات والتي تتطلب استجابة سريعة. وأكد بيتشينا أن الهدف الأساسي للمؤسسة يبقى خدمة الكنيسة ودعم التبشير من خلال بناء الكنائس ومساندة الكهنة والعلمانيين والرهبان والراهبات في مسيرتهم ورسالتهم في إعلان كلمة الله. وتحدث سيادته أيضا عن علاقة المؤسسة مع البابا لاوون الرابع عشر، مشيرا إلى أن الحبر الأعظم مطلع على نشاط مساعدة الكنيسة المتألمة منذ فترة خدمته الأسقفية في بيرو، حيث كان روبرت فرانسيس بريفوست أحد شركاء المؤسسة في تنفيذ مشاريع، وكان يشجعها على تحمل مسؤوليات أكبر ولا سيما في مجال الكرازة بالإنجيل.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: دعا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى التمهل والتفكير في تداعيات الذكاء الاصطناعي ومخاطره على الإنسان والمجتمع، محذرا من أن التطور السريع لهذه التكنولوجيا يفرض الحاجة إلى قواعد مشتركة على المستوى الدولي. جاءت تصريحات نيافته خلال مشاركته في مؤتمر عقد في مجلس النواب الإيطالي بعنوان الإيمان والعقل في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى التوقف قليلا أمام الإمكانات الهائلة التي توفرها التقنيات الجديدة وأمام الأخطار التي قد تنجم عن استخدامها. أعرب الكاردينال بارولين عن أمله في أن تستند مبادرات شركات التكنولوجيا الكبرى لتنظيم نفسها إلى اعتبارات أخلاقية وليس إلى المصالح التجارية وحسب. هذا ثم وصف المسؤول الفاتيكاني دعوة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى تحمل الدول والمنظمات الدولية مسؤولية مشتركة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وصفها بأنها دعوة صائبة، وقال إن ظاهرة عالمية بهذا الحجم تتطلب مشاركة الجميع، معربا عن قلقه من أن تختار بعض الدول التحرك بشكل منفرد. وشدد نيافته على ضرورة التوصل إلى مجموعة من القواعد المشتركة تسمح بإدارة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الأمر يتعلق بمستقبل البشرية. وأوضح في هذا السياق أن الكرسي الرسولي لا يسعى بالضرورة إلى طرح حلول تقنية فورية، بل يركز على عرض المبادئ والقيم التي ينبغي أن توجه عملية التنظيم، على أن تتولى الدول والجهات المعنية إيجاد الآليات المناسبة لهذا التعاون. هذا ثم تحدث بارولين عن الاستخدام الشخصي للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه أصبح حاضرا بصورة متزايدة في الحياة اليومية، حتى أن أجهزة الكمبيوتر تقدم للمستخدمين أحيانا ملخصات جاهزة لما يقرؤونه. ثم قال إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لكن ليس لإعداد عظاته، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يملك الرأس لكنه لا يملك القلب. ولهذا السبب قال إنه يحرص على أن يضع في عظاته بعدا إنسانيا وشخصيا. بعدها أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن الذكاء الاصطناعي يشكل أحدث وأرقى نتاج للعلم والتقنية، لكنه يثير في الوقت نفسه أسئلة عميقة حول حرية الإنسان وقدرته على اتخاذ القرارات، وحذر من أن هذه التكنولوجيا إذا أسيء استخدامها قد تتحول إلى قوة تبتلع مساحات من الحرية والقرار البشري. هذا ثم لفت بارولين إلى أن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس خيرا ولا شرا، وإنما يضع البشر أمام خيارات تتعلق بكيفية استخدامه والغاية من توظيفه. واستند في ذلك إلى توجهات البابا لاوون الرابع عشر، مشددا على أن القضية الأساسية هي حماية الإنسان وكرامته وحريته وهويته. ختم نيافته المداخلة بالتأكيد على أن التحدي المطروح أمام المجتمع الدولي لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بنوعية المستقبل الذي يريد الإنسان بناءه وبقدرته على ضمان أن تبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان والصالح العام، لا أن تتحول إلى قوة تتحكم في خياراته وحريته. على هامش المؤتمر كانت للكاردينال بارولين دردشة مع الصحفيين تطرق خلالها إلى الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نتائج جهود الوساطة محدودة لغاية اليوم، لكنه أكد أن الكرسي الرسولي سيواصل مسار ما وصفها بالدبلوماسية الإنسانية، وأشار إلى أن هذه الجهود قد لا تحقق نتائج سريعة، لكنها تهدف إلى تهيئة الظروف التي يمكن أن تقود مستقبلا إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات والحوار. كما شدد على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا، مؤكدا أن عزل موسكو لا يساعد على إيجاد حلول، وأنه لابد من إنشاء قناة للحوار بين الأطراف المعنية، لأن الحلول لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الحوار. وأعرب عن أمله في الوصول إلى صيغة تشعر فيها الأطراف بالأمان وتتيح لها تحقيق الاستقرار والازدهار.
2: مسيرة رجاء، 60 سنة من الحوار والأخوة الدينية في ضوء البيان المجمعي في عصرنا. نصري تاتي. هذا عنوان بيان مشترك للدوائر الفاتيكانية لعقيدة الإيمان وتعزيز وحدة المسيحيين والحوار بين الأديان، نشر أمس الخميس 16 من أيلول سبتمبر. وبدأ البيان متحدثا عن الوثيقة المجمعية، وهي بيان حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية، والتي صدرت في 28 من تشرين الأول أكتوبر 1965. وتحدثت الدوائر الثلاث عن كون هذه الوثيقة قد فتحت فصلا جديدا في تاريخ العلاقات بين الكاثوليك واليهود ومؤمني أديان وتقاليد روحية أخرى. فلم يكن البيان المجمعي مجرد نص، بل شكل تغييرا عميقا في التعبير عن علاقة الكنيسة بمؤمني الديانات الأخرى. وذكر البيان المشترك بحديث الوثيقة المجمعية عن أن الكنيسة الكاثوليكية لا تُرذل شيئا مما هو حق ومقدس في هذه الديانات، وأيضا بدعوة البيان المجمعي المؤمنين إلى احترام طرق المسلك والحياة هذه وتلك القواعد والتعاليم. وتابع البيان المشترك أن وثيقة في عصرنا هي على الخط ذاته لوثيقة مجمعية أخرى، ألا وهي Dignitatis Humanae، بيان في الحرية الدينية. وتابع البيان المشترك لدوائر عقيدة الإيمان وتعزيز وحدة المسيحيين والحوار بين الأديان، والذي كان قداسة البابا لون 14 قد وقع عليه في 22 من حزيران يونيو المنصرم، أن وثيقة في عصرنا وبعد 60 سنة تواصل تحفيز الاختيارات الرعوية واللاهوتية للكنيسة وتعزيز الحوار الذي أصبح ضروريا بشكل متزايد. إلا أن هذا الحوار يطرح أيضا تحديا مستمرا، ألا وهو كيفية التوفيق بين الأمانة للهوية المسيحية والانفتاح الصادق على الغيرية، وكيف نعيش بشكل ملموس الدعوة إلى أخوة شاملة في مجتمع يطبعه بشكل متزايد تنوع ثقافي وديني، وتطبعه الحروب والعنف وميل متنام نحو العلمنة. هذا يتضمن البيان المشترك تعريفا بنشأة البيان المجمعي المذكور من وجهة النظر التاريخية، ثم يذكر بفصول في هذه الوثيقة وتوقفها عند قضايا محددة في طليعتها الحوار المسيحي اليهودي والذي له تميز خاص، وذلك بفضل التراث الروحي المشترك، ثم الحوار مع الأديان الأخرى. وأشارت الدوائر الفاتيكانية لعقيدة الإيمان وتعزيز وحدة المسيحيين والحوار بين الأديان في استعراضها هذا إلى لفت البابا القديس بولس السادس الأنظار في اختتامه للمجمع الفاتيكاني الثاني إلى ما قدم البيان المجمعي في عصرنا من إسهام. هذا وأرادت الدوائر الثلاث في سياق الحديث عن الحوار اليهودي المسيحي الإشارة إلى أن النزاعات الأخيرة في الشرق الأوسط قد تركت أثرها على هذا الحوار لوجود قراءات مختلفة للأحداث، وإن ظلت ركائز هذا الحوار التي تأسست خلال 60 سنة راسخة. وتابع البيان المشترك متوقفا عند إسهام كل بابا منذ صدور الوثيقة المذكورة في إثر مبادئ البيان المجمعي. ثم انتقلت الدوائر الفاتيكانية إلى الحديث عن الإطار الدولي الحالي والذي تطبعه حروب كثيرة تسفر بشكل يومي عن الكثير من الضحايا وأوضاع ظلم ومعاناة. وأشار البيان في هذا السياق إلى تجديد قداسة البابا لون 14 على الدور الأساسي للحوار بين الأديان من أجل نبذ منطق العنف. هذا وخصص البيان المشترك للدوائر الفاتيكانية قسما للحديث عن ثمار الوثيقة المجمعية المذكورة، وذلك في العلاقة مع اليهودية والحوار مع الإسلام والديانات الأخرى. وسلط البيان الضوء على أن من بين الثمار الهامة للبيان المجمعي في عصرنا تغير النظرة وما ترتب على ذلك من تبعات هامة، فقد تأسست علاقات صداقة دائمة بين مسؤولي الديانات المختلفة، وتم إطلاق مشاريع تربوية واجتماعية مشتركة، كما صدرت بيانات وإعلانات مشتركة أمام المآسي الإنسانية والحروب والأزمة المناخية. وأكدت الدوائر الفاتيكانية أن هذه اللفتات قد ساهمت بدورها في بناء ثقافة حوار وثقافة لقاء. ومن بين ما أشار إليه البيان المشترك أهمية الحرية الدينية، كما وأراد تسليط الضوء على نمو الوعي بمظاهر تتميز بالإسلاموفوبيا لا تفرق بين الأصولية والعنف والعيش السلمي للمسلمين الذين يندمجون ويعملون في الدول التي تستقبلهم.
3: يسود ترقب كبير لوصول البابا لون 14 بعد ظهر غد 18 من أيلول سبتمبر إلى بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران، وسيترأس البابا الجمعية الأبرشية التي تفتتح رسميا السنة الرعوية الجديدة، كما فعل للمرة الأولى في 19 من أيلول سبتمبر لعام 2025. ويقول نائب البابا على أبرشية روما الكاردينال بالدورينا لنعزز الرابط بين الأسقف وأبرشيته، متوقفا مع وسائل الإعلام الفاتيكانية عند المسار التحضيري لهذا الموعد، ويوضح: أشعر بأنه من الصواب القول إننا خدنا مسيرة سينودوسية، لقد عملنا في الرعاية وفي المناطق الرعوية وفي القطاعات المختلفة، وفي شهر حزيران يونيو عقدنا لقاء مع مختلف الهيئات الأبرشية ونقلنا إلى الأب الأقدس خلاصة هذا اللقاء وقمنا بتمييز جماعي، والآن يسلمنا الأب الأقدس ثمرة هذا التمييز مغنيا إياها بتعليمه. يشارك في اللقاء ممثلون عن جميع رعايا الأبرشية البالغ عددها 334 رعية، ويبدأ اللقاء وينتهي بوقفة صلاة، ويتضمن كلمة افتتاحية للكاردينال وثلاث شهادات، ثم مداخلة البابا لاون 14 الختامية. ويتوقع الكاردينال رينا أن يستغرق اللقاء ساعة واحدة كحد أقصى في مجمله، مشيرا إلى أن المتحدثين سيكونون عائلة وشابا وأحد العاملين في كاريتاس، وتمثل هذه الفئات جوانب من المسيرة الرعوية التي أنجزت حتى الآن، والتي تشمل أيضا مجالات أساسية أخرى مثل الدعوات الرهبانية والكهنوتية والرعاية الجامعية. ويستبق الكاردينال رينا ما سيعرض على البابا خلال اللقاء في ضوء توجيهات الحبر الأعظم نفسه خلال جمعية العام الماضي، عندما أعرب عن أمله في أن تواصل الأبرشية مسيرة نضج في مجالات السينودوسية والشركة والرسالة. ويقول الكاردينال رينا: لقد قطعنا أشواطا إلى الأمام تحتاج إلى أن نعززها ونرسخها، مشيرا إلى بعض المجالات التي بذلت فيها جهود كبيرة انطلاقا من رؤية لكنيسة منفتحة ومرحبة. ويأتي في مقدمة هذه المجالات تعزيز هيئات المشاركة داخل الرعاية باعتبارها هياكل فاعلة تمارس التمييز الجماعي، وتشرك أيضا العلمانيين الملتزمين والعاملين في المجال الرعوي. كذلك يجري العمل على إنشاء ما يشبه شبكات بين الرعاية المتقاربة بهدف تشجيع تبادل الخبرات انطلاقا من الجماعات الأكثر حيوية والتي قد تستفيد من إسهام عاملين تلقوا تنشئة أعمق. وأخيرا جرى تعزيز المجلس الرعوي الأبرشي مع الإبقاء على لجان استشارية متخصصة في مجالات محددة. ولفهم الوضع في أبرشية روما بصورة أعمق ينبغي التوقف باهتمام عند إشارات الإنذار التي تتكرر بإلحاح في الرعاية. ويؤكد نائب البابا على أبرشية روما يتعلق السؤال الكبير الأول بواقع الأسرة، ضعف الروابط داخل العائلات وصعوبة القيام بالدور التربوي وتراجع كل ما يدور حول مؤسسة العائلة. وترتبط بهذه المسألة ارتباطا وثيقا قضية معاناة الشباب التي غالبا ما تكون مرتبطة بالإدمان. ثم هناك قضية الفقر الكبرى التي لا تقتصر على تأمين الغذاء، ويقول: في روما من الصعب أن يموت الإنسان جوعا، لكنه بالتأكيد يموت من الوحدة، ويموت بسبب عدم وجود عمل، ويموت لأنه لا يملك الجميع منزلا. وعلى هذا الصعيد الأخير تحديدا تواجه المدينة حالة طوارئ حقيقية. ويوضح الكاردينال رينا: الفقر السكني يزداد خطورة، فقوانين السوق تفرض أسعارا باتت بعيدة المنال بالنسبة إلى من يتقاضى راتبا متوسطا. وفي الأسرة التي يعمل فيها شخص واحد فقط لا يستطيع هذا الشخص حتى دفع الإيجار. ويكتمل المشهد بجانب آخر، يقول الكاردينال رينا: إن إعلان الإيمان المسيحي يجد صعوبة في الارتباط بالحياة الملموسة للأشخاص. ويؤكد مجددا: نريد أن نستعيد مركزية المسيح التي ذكرنا بها الأب الأقدس العام الماضي، ونحن نتطلع منذ الآن إلى يوبيل الفداء المرتقب عام 2033. وفي هذا السياق تتميز أراضي أبرشية روما الغنية والمعقدة في آن واحد بخصوصية واضحة. تتركز غالبية الكنائس في وسط المدينة، بينما يتركز معظم الناس في الضواحي. وهذا التفاوت بين المركز والأطراف يفضي إلى احتياجات اجتماعية شديدة الاختلاف، ولا سيما لدى الشباب، ولا يساعد بالتأكيد على بلورة مقترحات كنسية تنظر إلى المدينة من منظور أبرشي شامل. ويقول نائب البابا على أبرشية روما: ما أطلبه باستمرار من الكهنة هو أن يولوا اهتماما كبيرا إلى الذين لم يعودوا يطؤون رعايانا لأسباب مختلفة، لأننا وللأسف وبسبب الطريقة التي تنظم بها جماعاتنا غالبا نركز على الأشخاص الذين يأتون إلى الكنيسة، لكن ملكوت الله يتجاوز حدود الأرض الرعوية. والرب يسوع واضح جدا في الإنجيل عندما يحدد لتلاميذه ولنا اليوم وصية إرسالية تشمل الجميع وعلى نطاق واسع. ويعترف الكاردينال رينا بأن هذا الطريق ليس سهلا، لكنه في نظره طريق يمكن سلوكه، بل لا يمكن تأجيله. أما الإشارة المشجعة التي ينبغي التقاطها والتعمق فيها فتأتي من الأعداد الكبيرة جدا من الشباب الذين شاركوا في يوبيل الشباب في ساحة تور فيرغاتا. ويختم نائب البابا على أبرشية روما الكاردينال بالدورينا بالقول: هناك حاجة إلى الله منتشرة أيضا في مدينتنا، ومن أجل خدمة هذه الحاجة علينا أن نحاول أن نضع كل قوانا وإمكاناتنا في متناولها.
0: ترأس رئيس أساقفة سيول المطران بيتر سون تايك شونغ القداس الإلهي عصر أمس الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر في كاتدرائية ميونغ دونغ في سيول بمناسبة اللقاء الدولي الثاني استعدادا لليوم العالمي.

0: العالمية للشباب، وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. أما يوم الثلاثاء 15 من أيلول سبتمبر فقد أقيم معرض الأبرشيات الكورية، حيث قدمت كل أبرشية لمحة عن تاريخها وبرامجها المتعلقة باستقبال الشباب. هذا وقد تم تأسيس اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي القادم للشباب في شهر كانون الأول ديسمبر من العام 2023، وذلك بعد الإعلان في ختام اليوم العالمي للشباب الذي عقد في لشبونة في آب أغسطس عام 2023 عن استضافة سيول اليوم العالمي القادم للشباب، وبعد اللقاء الدولي الأول الذي عقد في روما في شهر أيلول سبتمبر من العام نفسه. وقد تم خلال العام 2024 الإعلان عن موضوع اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول وعن شعاره. وخلال العام 2025 قامت اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول بتنسيق مسيرة حج رمزي اليوم العالمي للشباب. وفي نيسان أبريل الفائت تم الإعلان عن القديسين الخمسة الشفعاء لليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول عام 2027. وفي الثالث من آب أغسطس الفائت تم إطلاق النشيد الرسمي لهذا اليوم العالمي للشباب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول في كوريا الجنوبية من الثالث وحتى الثامن من آب أغسطس عام 2027 سيكون ثاني يوم عالمي للشباب يعقد في آسيا، وذلك بعد اليوم العالمي للشباب الذي عقد في مانيلا في الفلبين في العام 1995.
1: في مدينة فيلس النمساوية يخوض أساقفة وخبراء من العلمانيين وأعضاء من اللجان السينودسية حوارا بهدف المضي قدما وبسرعة في مرحلة التطبيق العالمي للسينودوس التي بدأت العام الماضي، وتأتي في الصدارة المناقشات موضوعات تتعلق بالدور النبوي للكنيسة أمام الحروب الجارية في أوروبا وضرورة تجاوز النعرات القومية والاستراتيجيات الرعوية لاستقبال المهاجرين والعلمنة التي تجتاح القارة فضلا عن إلحاح دعم الحركة المسكونية ونشرها. إن الدفع سريعا بمرحلة التطبيق العالمي للسينودوس حول السينودوسية وتحديدا الخطوات المقبولة نحو الجمعية الكنسية الأوروبية المزمع عقدها في ربيع عام 2028 هي من أبرز أهداف الندوة الأوروبية صياغة السينودوسية في أوروبا من الرؤية إلى خارطة الطريق المقامة في مركز شلوس بوخبرغ للتنشئة بمدينة فيلس، والتي تختتم أعمالها في 17 من أيلول سبتمبر. تشارك في هذا اللقاء وفود من الكنائس الأوروبية تتألف ليس فقط من الأساقفة بل تضم أيضا خبراء من العلمانيين وأعضاء في اللجان السينودوسية، ويجري هؤلاء تبادلا غنيا ومثمرا للآراء حول ثلاثة محاور رئيسية: كرامة العلمانيين وإعادة اكتشاف معموديتهم كمحرك للإصلاحات، واستجابة الكنيسة للجراحة الاجتماعية في أوروبا، وأصلاح آليات اتخاذ القرار في الأبرشيات. وصرح رئيس أساقفة فيلينوس ورئيس مجلس أساقفة أوروبا المطران جينتراس ليناس غروشاس لوسائل الإعلام الفاتيكانية على هامش الندوة قائلا: الكنيسة سينودوسية بطبيعتها، الأمر يتعلق بالإدراك بأننا ككنيسة قائمة على الشركة، نعتبر بحق وحدة في التنوع. هناك كنائس كثيرة في أوروبا وجميعها مختلفة للغاية، فالشرق والغرب وكذلك الشمال والجنوب يختلفون عن بعضهم البعض بوضوح، وثمة ثقافات وإيقاعات متنوعة، والسينودوس تعني السير معا، ولكن ليمضي كل وفق إيقاعه الخاص. ما يرجوه رئيس أساقفة فيلينوس من هذا المؤتمر هو أن يتعلم الجميع بعضهم من بعض، أمل أن نتمكن من قطع خطوة أخرى للأمام في المسيرة السينودوسية لقد تطلب الأمر كثيرا من الصبر لإدارة جميع التحضيرات للسينودوس الذي استغرق عامين والوثيقة النهائية.

0: باتت مجهزة ومتاحة بين أيدينا، والمطلوب الآن هو وضعها قيد التطبيق في العالم أجمع. هذه خطوة تقرب أوروبا من الجمعية العامة الأوروبية المقرر عقدها في النصف الأول من عام 2028، ومع ذلك يجب أن تنفذ هذه الخطوة الأولى من خلال الإبرشيات المختلفة والمجالس الأسقفية. ولن يكون لقاء فيلس معنيا باتخاذ قرارات نهائية حاسمة، إذ أوضحت البروفيسورة كلارلا أنتونينا من قسم السينودسية بالجامعة الكاثوليكية في لينز في تنظيم الحدث إلى جانب مجلس أساقفة أوروبا، أن نتائج المناقشات وحلقات العمل ستحلل وتعرض على أعضاء المجلس. من جانبه أعرب الكاردينال جان كلود هولريتش رئيس أساقفة لوكسمبورغ على الحاجة إلى حلول لا مركزية، مفترضا منح الصلاحيات أوسع للمجالس الأسقفية الوطنية للتجاوب بشكل أكثر دقة مع الظروف الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل بلد. وقال الكاردينال: المكان الذي ينبغي للسينودسية أن تثبت فيه ذاتها ليس روما، بل يجب أن تتجلى وتختبر في الرعاية المحلية وفي الأبرشيات والمؤسسات التعليمية والجامعات والهيئات الكنسية. وفي فيلس يتبادل المندوبون والمحاضرون الآراء أيضا حول الدور النبوي للكنيسة في مواجهة الحروب المشتعلة في أوروبا، وأهمية التغلب على النعرات القومية والاستراتيجيات الرعوية لاحتضان المهاجرين، والتحديات العلمانية وضرورة تعزيز العمل المسكوني، كما تنال أولوية أخرى مساحة واسعة من التفكير وإعادة النظر بأسرع وقت ممكن في أساليب البشارة والوجود الرعوي في المساحات الرقمية التي يرتادها جيل الشباب. وتختتم الأعمال غدا بتجميع ملخصات طاولات الحوار التي ضمت 187 مندوبا وتسليم مسودة خارطة الطريق الناشئة عنها إلى رئاسة مجالس أساقفة أوروبا. وسوف تعقد الندوة الأوروبية القادمة حول السينودسية في خريف عام 2027 في بلجيكا، لتكون بمثابة جسر للعبور نحو الجمعية القارية الكبرى لعام 2028.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: دعا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى التمهل والتفكير في تداعيات الذكاء الاصطناعي ومخاطره على الإنسان والمجتمع، محذرا من أن التطور السريع لهذه التكنولوجيا يفرض الحاجة إلى قواعد مشتركة على المستوى الدولي. جاءت تصريحات نيافته خلال مشاركته في مؤتمر عقد في مجلس النواب الإيطالي بعنوان الإيمان والعقل في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى التوقف قليلا أمام الإمكانات الهائلة التي توفرها التقنيات الجديدة وأمام الأخطار التي قد تنجم عن استخدامها. أعرب الكاردينال بارولين عن أمله في أن تستند مبادرات شركات التكنولوجيا الكبرى لتنظيم نفسها إلى اعتبارات أخلاقية وليس إلى المصالح التجارية وحسب. هذا ثم وصف المسؤول الفاتيكاني دعوة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى تحمل الدول والمنظمات الدولية مسؤولية مشتركة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وصفها بأنها دعوة صائبة، وقال إن ظاهرة عالمية بهذا الحجم تتطلب مشاركة الجميع، معربا عن قلقه من أن تختار بعض الدول التحرك بشكل منفرد. وشدد نيافته على ضرورة التوصل إلى مجموعة من القواعد المشتركة تسمح بإدارة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الأمر يتعلق بمستقبل البشرية. وأوضح في هذا السياق أن الكرسي الرسولي لا يسعى بالضرورة إلى طرح حلول تقنية فورية، بل يركز على عرض المبادئ والقيم التي ينبغي أن توجه عملية التنظيم، على أن تتولى الدول والجهات المعنية إيجاد الآليات المناسبة لهذا التعاون. هذا ثم تحدث بارولين عن الاستخدام الشخصي للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه أصبح حاضرا بصورة متزايدة في الحياة اليومية، حتى أن أجهزة الكمبيوتر تقدم للمستخدمين أحيانا ملخصات جاهزة لما يقرؤونه. ثم قال إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لكن ليس لإعداد عظاته، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يملك الرأس لكنه لا يملك القلب. ولهذا السبب قال إنه يحرص على أن يضع في عظاته بعدا إنسانيا وشخصيا. بعدها أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن الذكاء الاصطناعي يشكل أحدث وأرقى نتاج للعلم والتقنية، لكنه يثير في الوقت نفسه أسئلة عميقة حول حرية الإنسان وقدرته على اتخاذ القرارات، وحذر من أن هذه التكنولوجيا إذا أسيء استخدامها قد تتحول إلى قوة تبتلع مساحات من الحرية والقرار البشري. هذا ثم لفت بارولين إلى أن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس خيرا ولا شرا، وإنما يضع البشر أمام خيارات تتعلق بكيفية استخدامه والغاية من توظيفه. واستند في ذلك إلى توجهات البابا لاون الرابع عشر، مشددا على أن القضية الأساسية هي حماية الإنسان وكرامته وحريته وهويته. ختم نيافته المداخلة بالتأكيد على أن التحدي المطروح أمام المجتمع الدولي لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بنوعية المستقبل الذي يريد الإنسان بناءه، وبقدرته على ضمان أن تبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان والصالح العام، لا أن تتحول إلى قوة تتحكم في خياراته وحريته. على هامش المؤتمر كانت للكاردينال بارولين دردشة مع الصحفيين تطرق خلالها إلى الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نتائج جهود الوساطة محدودة لغاية اليوم، لكنه أكد أن الكرسي الرسولي سيواصل مسار ما وصفها بالدبلوماسية الإنسانية، وأشار إلى أن هذه الجهود قد لا تحقق نتائج سريعة، لكنها تهدف إلى تهيئة الظروف التي يمكن أن تقود مستقبلا إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات والحوار. كما شدد على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا، مؤكدا أن عزل موسكو لا يساعد على إيجاد حلول، وأنه لابد من إنشاء قناة للحوار بين الأطراف المعنية، لأن الحلول لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الحوار. وأعرب عن أمله في الوصول إلى صيغة تشعر فيها الأطراف بالأمان وتتيح لها تحقيق الاستقرار والازدهار.
2: مسيرة رجاء، 60 سنة من الحوار والأخوة الدينية في ضوء البيان المجمعي في عصرنا. نصري تاتا. هذا عنوان بيان مشترك للدوائر الفاتيكانية لعقيدة الإيمان وتعزيز وحدة المسيحيين والحوار بين الأديان، نشر أمس الخميس 16 من أيلول سبتمبر. وبدأ البيان متحدثا عن الوثيقة المجمعية، وهي بيان حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية، والتي صدرت في 28 من تشرين الأول أكتوبر 1965. وتحدثت الدوائر الثلاث عن كون هذه الوثيقة قد فتحت فصلا جديدا في تاريخ العلاقات بين الكاثوليك واليهود ومؤمني أديان وتقاليد روحية أخرى. فلم يكن البيان المجمعي مجرد نص، بل شكل تغييرا عميقا في التعبير عن علاقة الكنيسة بمؤمني الديانات الأخرى. وذكر البيان المشترك بحديث الوثيقة المجمعية عن أن الكنيسة الكاثوليكية لا تُرذل شيئا مما هو حق ومقدس في هذه الديانات، وأيضا بدعوة البيان المجمعي المؤمنين إلى احترام طرق المسلك والحياة هذه وتلك القواعد والتعاليم. وتابع البيان المشترك أن وثيقة في عصرنا هي على الخط ذاته لوثيقة مجمعية أخرى، ألا وهي Dignitatis Humanae، بيان في الحرية الدينية. وتابع البيان المشترك لدوائر عقيدة الإيمان وتعزيز وحدة المسيحيين والحوار بين الأديان، والذي كان قداسة البابا لون 14 قد وقع عليه في 22 من حزيران يونيو المنصرم، أن وثيقة في عصرنا وبعد 60 سنة تواصل تحفيز الاختيارات الرعوية واللاهوتية للكنيسة وتعزيز الحوار الذي أصبح ضروريا بشكل متزايد. إلا أن هذا الحوار يطرح أيضا تحديا مستمرا، ألا وهو كيفية التوفيق بين الأمانة للهوية المسيحية والانفتاح الصادق على الغيرية، وكيف نعيش بشكل ملموس الدعوة إلى أخوة شاملة في مجتمع يطبعه بشكل متزايد تنوع ثقافي وديني، وتطبعه الحروب والعنف وميل متنام نحو العلمنة. هذا يتضمن البيان المشترك تعريفا بنشأة البيان المجمعي المذكور من وجهة النظر التاريخية، ثم يذكر بفصول في هذه الوثيقة وتوقفها عند قضايا محددة في طليعتها الحوار المسيحي اليهودي والذي له تميز خاص، وذلك بفضل التراث الروحي المشترك، ثم الحوار مع الأديان الأخرى. وأشارت الدوائر الفاتيكانية لعقيدة الإيمان وتعزيز وحدة المسيحيين والحوار بين الأديان في استعراضها هذا إلى لفت البابا القديس بولس السادس الأنظار في اختتامه للمجمع الفاتيكاني الثاني إلى ما قدم البيان المجمعي في عصرنا من إسهام. هذا وأرادت الدوائر الثلاث في سياق الحديث عن الحوار اليهودي المسيحي الإشارة إلى أن النزاعات الأخيرة في الشرق الأوسط قد تركت أثرها على هذا الحوار لوجود قراءات مختلفة للأحداث، وإن ظلت ركائز هذا الحوار التي تأسست خلال 60 سنة راسخة. وتابع البيان المشترك متوقفا عند إسهام كل بابا منذ صدور الوثيقة المذكورة في إثر مبادئ البيان المجمعي. ثم انتقلت الدوائر الفاتيكانية إلى الحديث عن الإطار الدولي الحالي والذي تطبعه حروب كثيرة تسفر بشكل يومي عن الكثير من الضحايا وأوضاع ظلم ومعاناة. وأشار البيان في هذا السياق إلى تشديد قداسة البابا لون 14 على الدور الأساسي للحوار بين الأديان من أجل نبذ منطق العنف. هذا وخصص البيان المشترك للدوائر الفاتيكانية قسما للحديث عن ثمار الوثيقة المجمعية المذكورة، وذلك في العلاقة مع اليهودية والحوار مع الإسلام والديانات الأخرى. وسلط البيان الضوء على أن من بين الثمار الهامة للبيان المجمعي في عصرنا تغير النظرة وما ترتب على ذلك من تبعات هامة، فقد تأسست علاقات صداقة دائمة بين مسؤولي الديانات المختلفة، وتم إطلاق مشاريع تربوية واجتماعية مشتركة، كما صدرت بيانات وإعلانات مشتركة أمام المآسي الإنسانية والحروب والأزمة المناخية. وأكدت الدوائر الفاتيكانية أن هذه اللفتات قد ساهمت بدورها في بناء ثقافة حوار وثقافة لقاء. ومن بين ما أشار إليه البيان المشترك أهمية الحرية الدينية، كما وأراد تسليط الضوء على نمو الوعي بمظاهر تتميز بالإسلاموفوبيا لا تفرق بين الأصولية والعنف والعيش السلمي للمسلمين الذين يندمجون ويعملون في الدول التي تستقبلهم.
3: يسود ترقب كبير لوصول البابا لاون 14 بعد ظهر غد 18 من أيلول سبتمبر إلى بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران، وسيترأس البابا الجمعية الأبرشية التي تفتتح رسمياً السنة الرعوية الجديدة، كما فعل للمرة الأولى في 19 من أيلول سبتمبر لعام 2025. ويقول نائب البابا على أبرشية روما الكاردينال بالدورينا لنعزز الرابط بين الأسقف وأبرشيته، متوقفا مع وسائل الإعلام الفاتيكانية عند المسار التحضيري لهذا الموعد، ويوضح: أشعر بأنه من الصواب القول إننا خدنا مسيرة سينودوسية، لقد عملنا في الرعاية وفي المناطق الرعوية وفي القطاعات المختلفة، وفي شهر حزيران يونيو عقدنا لقاء مع مختلف الهيئات الأبرشية ونقلنا إلى الأب الأقدس خلاصة هذا اللقاء وقمنا بتمييز جماعي، والآن يسلمنا الأب الأقدس ثمرة هذا التمييز مغنيا إياها بتعليمه. يشارك في اللقاء ممثلون عن جميع رعايا الأبرشية البالغ عددها 334 رعية، ويبدأ اللقاء وينتهي بوقفة صلاة، ويتضمن كلمة افتتاحية للكاردينال وثلاث شهادات، ثم مداخلة البابا لاون 14 الختامية. ويتوقع الكاردينال رينا أن يستغرق اللقاء ساعة واحدة كحد أقصى في مجمله، مشيرا إلى أن المتحدثين سيكونون عائلة وشابا وأحد العاملين في كاريتاس، وتمثل هذه الفئات جوانب من المسيرة الرعوية التي أنجزت حتى الآن، والتي تشمل أيضا مجالات أساسية أخرى مثل الدعوات الرهبانية والكهنوتية والرعاية الجامعية. ويستبق الكاردينال رينا ما سيعرض على البابا خلال اللقاء في ضوء توجيهات الحبر الأعظم نفسه خلال جمعية العام الماضي، عندما أعرب عن أمله في أن تواصل الأبرشية مسيرة نضج في مجالات السينودوسية والشركة والرسالة. ويقول الكاردينال رينا: لقد قطعنا أشواطا إلى الأمام تحتاج إلى أن نعززها ونرسخها، مشيرا إلى بعض المجالات التي بذلت فيها جهود كبيرة انطلاقا من رؤية لكنيسة منفتحة ومرحبة. ويأتي في مقدمة هذه المجالات تعزيز هيئات المشاركة داخل الرعاية باعتبارها هياكل فاعلة تمارس التمييز الجماعي، وتشرك أيضا العلمانيين الملتزمين والعاملين في المجال الرعوي. كذلك يجري العمل على إنشاء ما يشبه شبكات بين الرعايا المتقاربة بهدف تشجيع تبادل الخبرات انطلاقا من الجماعات الأكثر حيوية والتي قد تستفيد من إسهام عاملين تلقوا تنشئة أعمق. وأخيرا جرى تعزيز المجلس الرعوي الأبرشي مع الإبقاء على لجان استشارية متخصصة في مجالات محددة. ولفهم الوضع في أبرشية روما بصورة أعمق ينبغي التوقف باهتمام عند إشارات الإنذار التي تتكرر بإلحاح في الرعاية. ويؤكد نائب البابا على أبرشية روما يتعلق السؤال الكبير الأول بواقع الأسرة، ضعف الروابط داخل العائلات وصعوبة القيام بالدور التربوي وتراجع كل ما يدور حول مؤسسة العائلة. وترتبط بهذه المسألة ارتباطا وثيقا قضية معاناة الشباب التي غالبا ما تكون مرتبطة بالإدمان. ثم هناك قضية الفقر الكبرى التي لا تقتصر على تأمين الغذاء، ويقول: في روما من الصعب أن يموت الإنسان جوعا، لكنه بالتأكيد يموت من الوحدة، ويموت بسبب عدم وجود عمل، ويموت لأنه لا يملك الجميع منزلا. وعلى هذا الصعيد الأخير تحديدا تواجه المدينة حالة طوارئ حقيقية. ويوضح الكاردينال رينا: الفقر السكني يزداد خطورة، فقوانين السوق تفرض أسعارا باتت بعيدة المنال بالنسبة إلى من يتقاضى راتبا متوسطا. وفي الأسرة التي يعمل فيها شخص واحد فقط لا يستطيع هذا الشخص حتى دفع الإيجار. ويكتمل المشهد بجانب آخر، يقول الكاردينال رينا: إن إعلان الإيمان المسيحي يجد صعوبة في الارتباط بالحياة الملموسة للأشخاص، ويؤكد مجددا: نريد أن نستعيد مركزية المسيح التي ذكرنا بها الأب الأقدس العام الماضي، ونحن نتطلع منذ الآن إلى يوبيل الفداء المرتقب عام 2033. وفي هذا السياق تتميز أراضي أبرشية روما الغنية والمعقدة في آن واحد بخصوصية واضحة. تتركز غالبية الكنائس في وسط المدينة، بينما يتركز معظم الناس في الضواحي. وهذا التفاوت بين المركز والأطراف يفضي إلى احتياجات اجتماعية شديدة الاختلاف، ولا سيما لدى الشباب، ولا يساعد بالتأكيد على بلورة مقترحات كنسية تنظر إلى المدينة من منظور أبرشي شامل. ويقول نائب البابا على أبرشية روما: ما أطلبه باستمرار من الكهنة هو أن يولوا اهتماما كبيرا إلى الذين لم يعودوا يطؤون رعايانا لأسباب مختلفة، لأننا وللأسف وبسبب الطريقة التي تنظم بها جماعاتنا غالبا نركز على الأشخاص الذين يأتون إلى الكنيسة، لكن ملكوت الله يتجاوز حدود الأرض الرعوية. والرب يسوع واضح جدا في الإنجيل عندما يحدد لتلاميذه ولنا اليوم وصية إرسالية تشمل الجميع وعلى نطاق واسع. ويعترف الكاردينال رينا بأن هذا الطريق ليس سهلا، لكنه في نظره طريق يمكن سلوكه، بل لا يمكن تأجيله. أما الإشارة المشجعة التي ينبغي التقاطها والتعمق فيها فتأتي من الأعداد الكبيرة جدا من الشباب الذين شاركوا في يوبيل الشباب في ساحة تور فيرغاتا. ويختم نائب البابا على أبرشية روما الكاردينال بالدورينا بالقول: هناك حاجة إلى الله منتشرة أيضا في مدينتنا، ومن أجل خدمة هذه الحاجة علينا أن نحاول أن نضع كل قوانا وإمكاناتنا في متناولها.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.